0: président.
1: أحمد اللي كان نفسه يزيدك توب الحمد لله راح كان نفسه يصير معلمة ما شاء الله عروسة في الجنة يا بابا قيس طفل قيس طفل
2: rising every one of the last 224 days. In Deir el-Bala, another classroom was hidden inside a UN-run school. Displaced people from the northern and central Gaza had been sheltering